desire to have you. حوالينا الحرب العربية للتالي رئيسنا الشحش الجديد. بس نحن الحرامي عليك واحد بيعد لعدي واحد واحد خمسي ستريا سبعة بيعدي تسعة عشر لحظة إرحابي لحظة إرحابي لحظة إرحابي لحظة إرحابي لحظة إرحابي.